0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل قداسة البابا لون الرابع عشر صباح اليوم السبت 30 من أيار مايو المشاركين في لقاء بعنوان خرائط رجاء من أجل برنامج تربوي إقليمي الصحة العقلية التقنيات الرقمية والتربية، تنظمه منظمة الدول العبرية الأمريكية واللجنة الحبرية لأمريكا اللاتينية والدائرة الفاتيكانية للثقافة والتربية. وعقب ترحيبه بالجميع والإعراب عن سعادته للقائهم، وجه الشكر إلى منظمي هذا اللقاء وكل من جعل ممكنا هذه المبادرة المنطلقة من الرغبة المشتركة في أن نبني معا خرائط رجاء حقيقية. وتبع البابا حديثه متوقفا عند تركيز هذا اللقاء النظرة بشكل خاص على المناطق العبرية الأمريكية العزيزة على قلبه، وتحدث قداسته عما يميز هذه المنطقة من خيور روحية وإنسانية استثنائية، وأشار إلى أننا نلمس هذه الحكمة في الملابس يدوية الصنع على سبيل المثال بخيوطها وألوانها المتعددة التي تعلمنا أن ما من خيط يمكنه أن يكون كافيا بمفرده لتشكيل رسم، ففقط التشابك الصبور

التناغم بين الإنسان والطبيعة والزمن. ووصل البابا لون الرابع عشر أن علينا اليوم العودة إلى رفع أعيننا إلى السماء، وذكر قدسته بأنه قد دعا في الرسالة الرسولية رسم خرائط رجاء جديدة إلى بناء مجموعات نجوم تربوية عالمية يمكن فيها لكل مؤسسة وثقافة وشعب تقديم إسهام خاص لإنارة مسار البشرية. وأكد الأب الأقدس أن كل ثقافة مدعوة إلى التعاون في رسم مسار مشترك مع إنماء الوعي بالانتماء إلى عائلة بشرية واحدة. وتبع البابا لون الرابع عشر أن الوعي بهذا الخير الثقافي يمكنه أن يساعدنا على مواجهة ما وصفه قدسته بواحد من أكثر أشكال الفقر في زمننا، فقدان النجوم الداخلية. وأضاف قدسته أن الكثير من الشباب لديهم أدوات تكنولوجية أكثر تقدما دائما، لكنهم يجدون صعوبة في العثور على معنى للعيش والرجاء والمحبة، بل وحتى المعاناة من أجل هذا المعنى. وأشار البابا إلى أن وراء الكثير من المصاعب ومشاعر الوحدة والضعف النفسي يختبئ سؤال صامت: هل هناك معنى لحياتي؟ هل هناك رجاء موثوق فيه للمستقبل؟ وفي عودة مجددة إلى الرسالة الرسولية، ذكر البابا لون الرابع عشر بأنه قد تحدث عن أننا توق لا خوارزم، ووصل أنه حين يتم اختزال الكائن البشري إلى الإنتاجية والاستهلاك أو إلى بيان إحصائي، تظهر بالضرورة معاناة داخلية كبيرة. وتحدث الأب الأقدس عن عيش الكثير من الشباب اليوم تحت قيد التطلعات والنتائج، غرقين في تنافسية مبالغ فيها تسبب القلق والخوف من عدم الكون على المستوى المطلوب والتخبط. ولهذا تبع قداسة البابا: لا يمكننا التعامل مع الصحة العقلية باعتبارها فقط قضية صحية أو فنية. وأضاف أن هناك أهمية لا غنى عنها لإسهام العلوم وعلم النفس والطب وعلم الأعصاب، ولكن يمكن للإنسان من جهة أخرى أن يعيش بشكل صادق وأن يتجاوز الكثير من الهشاشة الداخلية داخل أفق معاني. وحين يصبح هذا الأفق مظلما يزداد الفراغ الداخلي والانعزال واليأس. أما حين يكتشف الشخص أن لحياته قيمة وواجبا في العالم فيولد الرجاء، قال البابا، وشدد على أن الرجاء ليس وهما بل هو قوة روحية تدعم الحياة، وذلك أيضا في أكثر اللحظات صعوبة. وتابع البابا لون الرابع عشر أنه ولهذا تحديدا قد أضاف هدفا آخر إلى الميثاق التربوي العالمي، وهو إنماء الحياة الداخلية. لا يكفي بالتالي أن نوصل الشباب بالشبكات الرقمية إن كانوا سيظلون غير متصلين بأنفسهم وبالآخرين وبدواخلهم، قال البابا، وأضاف أن إنماء الحياة الداخلية يعني مساعدة الأجيال الجديدة على إعادة اكتشاف الصمت والتأمل، القدرة على طرح التساؤلات، عمق العلاقات والانفتاح على المتسامي. وتبع الأب الأقدس أن الإصغاء إلى النفس يعني جعل السمع رهيفا، لأن صوتها ليس صرخة بل هو همسة. إن كانت التكنولوجيا تجعلنا في اتصال، قال البابا لون الرابع عشر، فإن التربية تكوننا. ووصل أن التربية تعني مرافقة الشباب لا فقط لاكتشاف كيفية العيش بل أيضا لماذا نعيش. وفي هذه الرسالة التربوية فإن المؤسسات العامة، المدارس والجامعات، العائلات، الجماعات الدينية وعلمي الثقافة والاتصالات مدعوة إلى العمل معا، ولا يمكن لأحد أن يواجه بمفرده تحديات بمثل هذا العمق والتركيب. وأراد الأب الأقدس من هذا المنطلق دعوة الحضور إلى تعزيز شبكات التعاون التي يكونونها مع الكرسي الرسولي. وأضاف أننا مدعوون في زمن الانتقال الرقمي هذا إلى أن نكون نورا لأشخاص كثر، وخاصة للشباب الذين يبحثون عن مرجعيات جديرة بالثقة وخرائط قادرة على توجيه مسيرة الحياة. وتحدث البابا هنا عن الحاجة إلى رؤى قادرة على بناء تجميعات بإمكانها الجمع بين الفكر والحياة
التأمل.

0: والعمل، الانتباه إلى الفقراء والبحث عن معنى، وأن تحرس الإرث الإنساني بعمق للتربية. وفي ختام كلمته إلى المشاركين في هذا اللقاء، تضرع قداسة البابا لون 14 كي تلهمنا في هذه المسيرة مريم نموذج المربي، وأن تقود جهودنا من أجل نشر الثقة بين الأجيال الشابة كي تلتزم في بناء عالم أكثر عدلا وأخوة.
1: استقبل البابا لون 14 صباح اليوم السبت في قاعة كليمنتينا بالفاتيكان أعضاء مؤسسة السنة 100 من أجل الحبر الأعظم. وجه لضيوفه كلمة تناول فيها مجموعة من المسائل الإنسانية والاجتماعية والروحية المهمة، وذلك في ضوء تعليم الكنيسة الاجتماعي، مع تسليط الضوء على أبرز التحديات التي يواجهها العالم المعاصر وسبل بناء مستقبل أكثر إنسانية وتضامنا. في بداية خطابه رحب الحبر الأعظم بأعضاء مؤسسة السنة 100 والمشاركين في الجمعية العامة والمؤتمر الدولي لعام 2026، معبرا عن تقديره لجهودهم في دراسة وتطبيق التعليم الاجتماعي للكنيسة في المجتمع المعاصر، كما أشار إلى أهمية هذا المجال بالنسبة لرسالة الكنيسة، مؤكدا أن رسالته العامة الأولى الإنسانية الرائعة مانيفيكا أومانيتاس تقدم توجيهات مهمة لفهم القضايا المطروحة ومواجهتها. بعدها تطرق لون 14 إلى موضوع المؤتمر الذي يحمل عنوان عالم متفتت يبحث عن الروحانية، الحرية والتعددية في التعليم الاجتماعي للكنيسة. وأكد البابا أن هذا الموضوع يعكس واقع البشرية اليوم، حيث يعيش العالم حالة من الحروب المتعددة والاستقطاب المتزايد والانقسامات الثقافية والاجتماعية. ورغم هذه الأوضاع الصعبة، رأى البابا أن هناك مجالا للأمل، لأن ما يوحد البشر جميعا هو إنسانيتهم المشتركة، وهي أساس التضامن والتفاهم بين الشعوب. هذا ثم توقف البابا عند الأزمات والتحديات التي تدفع الإنسان إلى طرح الأسئلة الوجودية الكبرى: إلى أين نتجه؟ ما الهدف الذي نسعى إليه؟ وما الطريق الذي ينبغي أن تسلكه البشرية؟ وهذه الأسئلة تعبر عن البحث البشري الدائم عن الحقيقة والمعنى، كما تكشف عن توق الإنسان إلى الله ورغبته في إيجاد غاية أسمى لحياته. ورأى الحبر الأعظم أن هذه القدرة على البحث والتساؤل هي من أبرز الهبات التي منحها الله للإنسان والمتمثلة في العقل والحرية. تابع البابا خطابه متوقفا عند مفهوم الحرية، وأوضح أن الحرية الحقيقية لا تعني مجرد فعل ما يشاء الإنسان، بل تتجلى في بعدها العلائقي والإنساني. فالإنسان يحقق ذاته عندما يستخدم حريته في خدمة الآخرين وفي بناء علاقات قائمة على المحبة والعطاء المتبادل. واستشهد لون 14 في هذا السياق بتعليم القديس البابا يوحنا بولس الثاني، الذي يؤكد أن الإنسان يكتمل من خلال بذل الذات وقبول الآخر. وعندما تفهم الحرية بطريقة فردية مطلقة وتستخدم لخدمة المصالح الشخصية فقط، فإنها تفقد معناها الحقيقي وتتناقض مع كرامة الإنسان ودعوته الإنسانية. بعدها تطرق الحبر الأعظم في كلمته إلى أعضاء مؤسسة السنة 100 إلى فكرة المدينتين التي طرحها القديس أغسطينوس: مدينة الإنسان ومدينة الله. فمدينة الإنسان، قال البابا، تقوم على الكبرياء وحب الذات والأنانية، بينما تقوم مدينة الله على محبة الله وخدمة الآخرين وبناء العلاقات الإنسانية السليمة. من هذا المنطلق سلط البابا الضوء على العديد من الأزمات المعاصرة، مثل ضعف الديمقراطيات وتراجع التعاون الدولي باعتبارها نتيجة أزمة أنثروبولوجية وأخلاقية أعمق تتمثل في نسيان الإنسان لخالقه وفقدانه للرؤية الصحيحة لمعنى وجوده. مع ذلك دعا البابا الحاضرين إلى عدم الاستسلام للتشاؤم، بل حث ضيوفه على المساهمة في بناء حضارة المحبة، مؤكدا أن هذه الحضارة لا تبنى من خلال أعمال استثنائية أو إنجازات ضخمة فقط، بل من خلال سلسلة من الأعمال اليومية البسيطة والمستمرة التي تعزز الكرامة الإنسانية والتضامن وتقاوم مظاهر اللا إنسانية والتهميش. لم تخلو كلمة الحبر الأعظم من الحديث عن أهمية الحوار باعتباره وسيلة أساسية لبناء مجتمع أكثر عدلا وسلامة، وأكد أن الحوار الحقيقي يجب أن يقوم على الحقيقة والاحترام المتبادل والاعتراف بكرامة كل إنسان. وعندما يدرك الأفراد أن جميع البشر يتمتعون بكرامة متساوية، يصبح من الممكن تجاوز الأنانية والمصالح الضيقة والعمل من أجل الخير العام. في هذا السياق شدد لاوون الرابع عشر على قيمة التعددية السليمة التي تسمح بتقدير مساهمات الأشخاص المنتمين إلى خلفيات وثقافات متنوعة، ما يساهم في تحقيق التعايش السلمي والوحدة داخل التنوع. في ختام خطابه إلى أعضاء مؤسسة السنة المئة، عبر البابا عن شكره للمشاركين على جهودهم الهادفة إلى نشر وتعزيز التعليم الاجتماعي للكنيسة وخدمة المجتمع، وأكد دعمه الروحي لهم من خلال الصلاة، ومنح بركته الرسولية لجميع الحاضرين كما لأسرهم وأحبائهم، متمنيا لهم النجاح في رسالتهم الرامية إلى بناء عالم أكثر إنسانية وعدلا ومحبة.
2: استقبل قداسة البابا لاوون الرابع عشر صباح اليوم السبت في قاعة بولس السادس بالفاتيكان أعضاء حركة التجدد بالروح القدس، وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: يسعدني جدا هذا اللقاء الأول لي مع حركة التجدد بالروح القدس، وأن أحييكم جميعا أيها الحاضرون هنا، وكذلك الجماعات والمجموعات ومدارس الصلاة والبشارة التي تمثلونها. لقد بارك الله جماعتكم حقا بمواهب غزيرة ومن بينها الحيوية الروحية، كما أحيي قادة خدمات الشركة الوطنية والدولية التابعة للخدمة الدولية لمنظمة كاريس الذين نظموا هذا اللقاء. تابع الأب الأقدس يقول: لقد كانت السنوات التي أعقبت المجمع الفاتيكاني الثاني بالنسبة لحركة التجدد بالروح القدس زمن توسع ونمو كبيرين، وزمن اندماج في حياة الكنسية، فضلا عن ترسيخ بنى الخدمة التابعة لها. وقد اعترف أسلاف الأجلاء بهذا التطور بوصفه عطية كبرى للكنيسة. في الواقع أكد القديس بولس السادس أنه لا يوجد شيء أكثر ضرورة لهذا العالم الذي يزداد علمنة من شهادة هذا التجدد الروحي الذي يلهمه الروح القدس في مختلف المناطق والجماعات. وفي معرض تأكيدي على اهتمامكم المميز بالبشارة، قال القديس يوحنا بولس الثاني: إن الروح نفسه هو الذي يدفعكم للشهادة. ثم أضاف: كيف يمكن لمن تذوق صلاة المسيح أن يبقى صامتا وغير فاعل؟ المسيح هو مخلصنا، كيف يمكننا أن نقطع البشارة وواصل نقل هذه الغيرة للإنجيل إلى من هم حولكم؟ من جانبه تحدث بنديكتوس السادس عشر عن الإسهام المحدد الذي تقدمونه للكنيسة قائلا: إن أحد العناصر والجوانب الإيجابية لجماعات التجدد بالروح القدس هو بالتحديد الأهمية التي تحظى بها المواهب أو عطايا الروح القدس فيها، ويعود إليها الفضل في التذكير بآنيتنا وحضورها في الكنيسة. أضاف الحبر الأعظم يقول: ومثل ما كان يفعل الكاردينال سوانينز في بدايات الحركة، تحدث البابا فرانسيس غالبا عنكم بوصفكم تيار نعمة هو للكنيسة جمعاء وليس للبعض فقط. وباختصار وصف مسيرتكم بأنها بشارة ومسكونية وروحية وعناية بالفقراء والمحتاجين واستقبال للمهمشين، مضيفا: وكل هذا على أساس العبادة، إن أساس التجدد هو عبادة الله، وأنا أيضا أرغب في تعزيز العلاقة الاحترام المتبادل والقرب والدعم بين كرسي بطرس والعائلة الكبيرة للتجدد بالروح القدس. وفي هذا الصدد أود أن أتأمل في الجوانب الأساسية التالية لخبرتكم الروحية المعمودية في الروح وصلاة التسبيح وكلمة الله والشركة والمحبة. طبعا الأب الأقدس يقول: المعمودية في الروح إن مسيرتكم المشتركة في الإيمان تجد أصولها في الخبرة الشخصية للروح القدس التي سمحت لنعمة المعمودية بأن تصبح فاعلة في كل واحد منكم وقادتكم إلى وعي جلي بمحبة الله. هذه هي الخبرة الأولى القوية للنعمة التي عاشها القديس أغسطينوس نفسه بعد ارتداده، والتي وصفها بهذه الكلمات الحارة: يا رب يسوع معيني وفدي، كيف غدا حلوا لي فجأة الحرمان من الحلاوات التافهة، فما كنت أخشى خسارته صرت أسعد بالتخلي عنه. فأنت يا عذوبة الحق القصوى قد نزعتها مني وحللت مكانها بعدما أقصيتها، يا من أنت أعذب من كل ملذات العالم، وبالطريقة نفسها أتاح لكم الروح القدس أن تتذوقوا عذوبة المسيح، فبالنسبة لكم أيضا تغيرت الحياة منذ تلك اللحظة، إذ كف الله عن أن يكون مجرد فكرة وأصبح التعبير الحقيقي والنهائي عن الأبوة. لقد حمل روحه مصالحة داخلية وسلاما وتحررا من الارتباطات الأرضية ومن وطأة الخطيئة، كما جعل ممكنا اتخاذ موقف جديد يتميز بالانفتاح والرجاء تجاه الآخرين والمستقبل، على يقين بأنه لا شيء يمكنه أبدا أن يفصلنا عن محبة المسيح. ومن هذه الخبرة بالروح القدس ينبع تطلع عميق لنكون شهودا ورسلا لمحبته ونحمل عزاءه للنفوس المثقلة بالشعور بالفراغ والوحدة. أضاف الحبر الأعظم يقول: صلاة التسبيح من هذه الخبرة الآسرة للروح القدس بالتحديد بدأت حياة صلاة جديدة تجسد في قدرة جديدة على الحوار مع الله بعفوية وصدق وفي انفتاح متجدد على تسبيحه وعبادته وشكره. إن العبادة والتسبيح اللذين يميزان لقاءتكم، هما من الجوانب الجوهرية للصلاة المسيحية، وقد أسهمتم في السنوات الأخيرة في إعادة اكتشافها وإبرازها في الصدارة. طبعا الأب الأقدس يقول: كلمة الله إن الفيض المتجدد للروح قادكم أيضا للقاء حي مع الكتاب المقدس، فالروح القدس هو الذي ألهم كلمة الله الموحى بها، وهو أيضا الذي يبقيها دائما حية وفاعلة في الكنيسة ويجعل صداها يتردد في قلوب المؤمنين ولا سيما في اللوتورجيا. بناء عليه أصبح الكتاب المقدس لكم ينبوعا رائعا للغذاء الروحي الذي ينير ويعزي، مثلما يمثل منبعا للتمييز لتوجيه خياراتكم اليومية، ويمنح الصلاة المشتركة عمقا مما يتيح لكم مخاطبة الرب بكلمات ملهمة من الله ذاته. أضاف الحبر الأعظم يقول: إن الروح القدس هو نبع الشركة، وفي وثائق عدة شجع البابا لاوون الثالث عشر الكاثوليك على صلاة تساعية للروح القدس سنويا بين عيدي الصعود والعنصرة، ولا سيما على نية وحدة المسيحيين. وأنتم تدركون بوضوح أهمية هذه الدعوة، لأنكم رأيتم أن الوحدة في الكنيسة هي ثمرة الروح، إذ أن الروح القدس كما يؤكد القديس أغسطينوس هو بمثابة شركة تفوق الوصف بين الآب والابن. فالروح هو الذي يخلق الانسجام بين مختلف المواهب ومكونات حركة التجدد بالروح القدس، وكذلك مع إخوتنا وأخواتنا من الطوائف المسيحية الأخرى. وأخيرا تابع الأب الأقدس يقول: المحبة، كتب القديس أغسطينوس أن الروح القدس متى أعطي للإنسان ألهبه حبا لله وللقريب ولكونه هو نفسه المحبة، فالإنسان في الواقع لا ينال إلا من الله المحبة التي يحب بها الله. هذا هو بالضبط ما اختبرتموه أنتم أيضا. إذن الحضور المتجدد للروح قد أيقظ فيكم قدرة جديدة على الحب تستلهم من المحبة الإلهية ذاتها. هذا الحب موجه نحو الله ونحو إخوتكم وأخواتكم ويلهم القرب والرحمة، لا سيما تجاه المتألمين، ومن رحم التجدد بالروح القدس ولدت أعمال محبة كثيرة من أجل المحتاجين روحيا وماديا. لذا أدعوكم للحفاظ على حيوية هذا الحب للفقراء الذي يكشف عن وجه الله الحقيقي. وختم البابا لاوون الرابع عشر كلمته بالقول: أيها الأصدقاء الأعزاء، أشكركم على التزامكم وأشجعكم على مواصلة رسالتكم. ضعوا أنفسكم في خدمة أبرشياتكم ورعاياكم مقدمين خبرتكم وأساليبكم في البشارة. اتبعوا بأمانة إرشاد كهنتكم وفي تمييزكم المشترك. اصغوا إلى أصوات الحكماء وحتى إن لم يكونوا جزءا من مجموعاتكم. انشروا الانسجام والتعاون في الجماعات التي تنتمون إليها، حريصين على عدم الاستسلام أبدا لرغبة تعزيز ذواتكم أو السعي وراء السلطة والوجاهة الشخصية. ليكن الروح القدس دائما نورا ونبع قوة في مسيرتكم الشخصية والمشتركة، ولتحمكم العذراء مريم أم الكنيسة والآن وبهذه المشاعر الصادقة، أمنحكم بامتنان فيض البركة الرسولية. يستعد مستشفى بيت تخفيف المعاناة، المركز الصحي الكبير الذي ولد من حلم القديس بيو في سان جوفاني روتوندو، لمرحلة جديدة من النهوض، إذ وقع البابا لاوون الرابع عشر مرسوما حبريا أنشأ بموجبه لجنة للتوجيه والرقابة على المؤسسة، مكلفة بتحديد أفضل الحلول لتعزيز كفاءتها وفعاليتها واستدامتها على المدى الطويل. وينبع هذا الخيار من محبة الكرسي الرسولي لأعمال المحبة ومن إدراكه بأن المؤسسات الكبرى لكي تبقى أمينة لرسالتها يجب أن تكون قادرة على مواجهة التحديات التغيير. وجاء في المرسوم الحبري إن تطور الأزمنة والتقنيات والقانون والاقتصاد يضع رسالة الكنيسة أمام تحدي التجدد المستمر، لا سيما في قطاعات الرعاية الصحية التي تتطلب رؤية واستثمارات وإدارة حكيمة. ومن بين هذه المؤسسات يبرز مستشفى بيت تخفيف المعاناة الذي تأسس بهدف استضافة المرضى والحجاج وعائلاتهم وتقديم الرعاية والمساعدة لهم مستلهما من روحانية وشخصية القديس المؤسس. ولأجل مواجهة هذا التحدي وقبوله قرر البابا لاوون إنشاء لجنة للتوجيه والرقابة على المؤسسة بيت تخفيف المعاناة عمل القديس بيو لرهبنة الإخوة الأصاغر الكبوشيين وتكليفها بتحليل الوضع الحالي للمؤسسة وتحديد أفضل الحلول لضمان كفاءة وفعالية واستدامة عملها ورسالتها بشكل متزايد على مر الزمن والعمل على تطبيق الملموس للحلول التي يتم تحديدها. وستعمل اللجنة على كافة الأصعدة الاقتصادية والمالية والتشغيلية مع تمتعها بكامل الصلاحية للقيام بالإجراءات اللازمة للإدارة العادية والاستثنائية على أن ترفع تقاريرها مباشرة إلى البابا قبل اتخاذ أي قرار ذي أهمية خاصة وبكل الأحوال قبل إقرار أي تدابير استثنائية أو يكون لديها أثرا حاسما وجوهريا على تراث المؤسسة أو تعدل نظامها الأساسي. وقد عين البابا لاوون الرابع عشر الدكتور ماسيمو كابليرو ليدو رئيسا للجنة والدكتور فابيو غاسبريني منسقا لها وعين في عضويتها المطران باولو روديلي والمطران جوردانو بيتشينوتي والمطران جورجيو فيريتي، كما عين في اللجنة الفنية الدكتور بنخامين استيفيز دي كومينيكيز والدكتور جينو غوميراتو والمحامي أليساندرو إيلا أويانا. تضاف زيارة جمهورية سان مارينو إلى محطات الجولة الإيطالية للبابا لاوون الرابع عشر، ووفقا لما أفادت به إدارة البيت البابوي وتلبية للدعوة التي وجهها الحاكمان النائبان أنذاك ماتيو روسي ولورينزو بوغلي، سيتوجه الحبر الأعظم في زيارة رعوية إلى جمهورية سان مارينو صباح يوم السبت الموافق 22 من آب أغسطس وفي بعض ظهر اليوم نفسه. وكما أعلن سابقا ستستمر زيارة البابا لتشمل لقاء ريميني ومدينة ريميني. وعقب الإعلان عن الزيارة قال السيد لوكا بيكاري وزير الشؤون الخارجية في جمهورية سان مارينو بمشاعر جياشة وارتياح عميق تلقيت نبأ زيارة الأب الأقدس إلى جمهورية سان مارينو والتي ستشكل حدثا استثنائيا يحمل أرفع الأبعاد المؤسساتية والدبلوماسية والروحية. وأضاف إن زيارة الحبر الأعظم تأتي اليوم لتؤكد على تمييز وخصوصية العلاقات التي تجمعنا منذ زمن طويل، ولا سيما ونحن نحتفل بالذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية مع الكرسي الرسولي، وهي علاقات تركز على قواسم مشتركة ووثيقة من القيم والمبادئ، وعلى موقف دولي يضعنا اليوم في خندق واحد تلبية للطوق العميق إلى السلام.
3: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم وسلام المخلص يسوع المسيح معكم دائما. نقدم لكم في هذا الأحد وقفة صلاة مريمية، سائلين العذراء مريم أن تهبنا الصحة في النمو والصحة في مواجهة وتخطي المشاكل، وتهبنا الصحة في اتخاذ القرارات بحرية. هي الأم التي تعلمنا أن نكون مثمرين ومنفتحين على الحياة، تعلمنا أن نكون على الدوام حاملي ثمار خير وفرح ورجاء، وأن لا نفقد الرجاء أبدا، وأن نعطي الحياة للآخرين.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. معونتنا باسم الرب الصانع السماء والأرض. نسألك يا رب أن تسبق أعمالنا بإلهاماتك وتصحبها بمعونتك، لتبتدئ منك أفعالنا كلها وبك تنتهي بربنا يسوع المسيح. اللهم بشفاعة مريم البتول والدتك ارفع شأن كنيستك المقدسة، واحفظ الرئاسة البطرسية وجميع المراتب الكنسية بحسن العبادة. ألقي اللهم الصلح والاتفاق بين الملوك المسيحيين وانصرهم على أعدائهم، ورد المنفصلين عنا إلى كنيستك المقدسة والخطأ إلى التوبة الصادقة. أنت الذي تحيا وتملك إلى دهر الداهرين. آمين.

معظمة أنت يا سيدة وممجدة في مدينة إلهنا وفي بيعة مختاريه بأسرها. مراحمك وأنعامك شائعة في كل مكان. الرب بارك أعمال يديك. مولاتنا ارحمينا واشفي أمراضنا وارفعي أوجاعنا وضيق قلبنا. ملاكا صالحا أرسل إلى لقائنا لنحفظ به من أعدائنا. مترأفة ورحومة كوني لنا يا سيدة، لأنك رجاء وضياء لجميع المتكلين عليك. منقذتنا تذكرين نحن الهالكين، واستجيبي بكاءنا وتنهدنا. ملكتنا اشفقي علينا وتضرعي من أجلنا، وابدلي حزننا بفرح جزيل. مراحمك نلتمسها يوم ضيقنا، فبحقك نورينا. مماليكك ارحميهم يا سيدة، ولا تدعيهم أن يتضايقوا في بلاياهم. ملكة المجد والوقار تحنني علينا، واحرسي حياتنا من كل خطر. منك الرأفة نرجوها يا أم المخلص، فأرسلي إلينا سلوانا في يوم ضيقنا. من سحقي القلوب اشفيهم يا سيدة النجاة، وقوينا بحسن الرأفة.

أنا أصرخ نحوك يا سيدتي، فاستجيبيني وفرحيني بصوت مديحك. إني ناديتك لما ضاق قلبي، فاستمعتني من جبلك المقدس. أقبل أيها الخطأ فنحتضن أرجل مريم وننحني على قدميها. أقدم إليها بتكريم وحسن عبادة، فتتنعم قلوبكم بسلامها. أقدم إليها بشدائدكم فيوطدكم نور وجهها. إننا لقد نجونا بنعمتها من أيدي طالبينا ومن الذين يزأرون قاصدين ابتلاعنا. احفظ يا شعب الله وصايا الرب، ولا تنسى أوامر ملكة السماء. افتحوا قلوبكم وافحصوها، وارفعوا صوت شفاهكم ومجدوها. اتقد يا هوى القلب فيها، فهي بالخزي تغطي أعداءنا. إنها قد أزالت الحزن والبؤس عن قلبنا، وأبهجت لبنا بلينها. أسجد لها لأجل بهائها، وعظم الذي أبدع جمالها. إننا ظفرنا بإسعافها من خطر الموت، ونجونا من سم الوباء المهلك.

قراءة من سفر نشيد الأناشيد. صوت حبيبي هو ذا مقبل، وهو يطفر على الجبال ويقفز على التلال. حبيبي يشبه ظبيا أو شادنا أيلا، هو ذا واقف وراء حائطنا يتطلع من النوافذ ويترصد من الشبابيك. حبيبي تكلم وقال لي: قومي يا خليلتي يا جميلتي وهلمي، فإن الشتاء قد مضى والمطر وقف وزال، قد ظهرت الزهور في الأرض ووافى أوان الأغاني وسمع صوت اليمامة في أرضنا. التينة أخرجت بكائرها والكروم أزهرت وأفاحت رائحتها، فقومي يا خليلتي يا جميلتي وهلمي، يا حمامة التي في نخريب الصخر وفي خفايا المنحدرات، أريني محياك، أسمعيني صوتك، فإن صوتك لطيف ومحياك جميل. صيد لنا الثعالب، الثعالب الصغار التي تتلف الكروم، فإن كرومنا قد أزهرت، وحبيبي لي وأنا له هو الذي يرعى بين السوسنة. اجعلني كخاتم على قلبك، كخاتم على ذراعك، فإن الحب قوي كالموت والهوى قاس كمثوى الأموات، سهامه سهام نار ولهيب الرب، المياه الغزيرة لا تستطيع أن تطفئ الحب والأنهار لا تغمره، ولو بذل الإنسان كل ما لبيته في سبيل الحب لاحتقر احتقاراً.

قراءة من القديس بطرس دميان. ولدت مريم العذراء يسوع المسيح وأدفأته بين ذراعيها وقمطته بلفائف وأحاطته بالعناية الوالدية. هذا هو يسوع الذي نقتبل جسده والذي نشرب دمه الخلاصي من سر المذبح. هذا ما يؤكده الإيمان الكاثوليكي، وهذا ما تعلمه الكنيسة بأمانة. ما من لسان بشري يستطيع أن يمجد من اتخذ منها جسدا، ونحن نعرف ذلك، إنه الوسيط بين الله والبشر. وما من مديح بشري بمستوى من أعطت أعشاؤها الطاهرة الثمرة غذاء نفوسنا. يشهد يسوع عن نفسه بهذه الكلمات: أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. في الحقيقة نحن طردنا من جنة عدن بسبب طعام، وبطعام نستعيد أفراح الجنة. اتخذت حواء طعاما، فحكم علينا نحن بصوم أبدي، ومريم أعطت طعاما، فالدخول إلى وليمة السماء مفتوح أمامنا. أرجوكم يا إخوتي، خذوا بعين الاعتبار مخطط خلاصنا، وبأذان قلبكم اسمعوا حنان الله الذي انحنى علينا.

يا مريم، يا أم الحياة، يا إطلالة الشروق في عالم اليوم، إليك عهد للاعتناء بنا يا مصدر الحياة. انظري إلى جمعنا الغفير على هذه الأرض أيتها الأم الحبيبة، إلى الأجنة التي تقتل قبل أن تولد، إلى الفقراء الذين يعانون صعوبات العيش، إلى المساكين الذين هم ضحية لعنف أسلحة الدمار، إلى الشيوخ والمرضى الذين يموتون لا بل يقتلون بلا مبالاة ولا رحمة. اجعل أيتها الأم الحبيبة كل المؤمنين بابنك أن يعلنوا وينادوا بإنجيل الحياة بمحبة وبدون مقابل لكل الناس في عالم اليوم، واجعليهم أن يحصلوا على نعمة قبول الإنجيل كهبة متجددة دائما، ويحتفلون بهذه النعمة في حياتهم. أعطيهم أيتها الأم الحبيبة الشجاعة ليحملوا رسالتهم ولا يلتفتوا للمصاعب التي يمكن أن تعترضهم، حتى يستطيعوا مع إخوتهم بناء عالم الغد الجميل، عالم حضارة الحقيقة والمحبة، من أجل أن يتمجد اسم الخالق دائما. يا أمنا، اشفعي لشعبنا وصلي لأجلنا. آمين.

0: إننا نشكرك أيها الآب الأزلي لأجل المواهب الأربعة التي منحتها لمريم البتول ابنتك المحبوبة، أي درجة أم الله، والصيانة من الخطيئة الأصلية، والعصمة من الخطيئة الفعلية، والقدرة الإلهية.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الأبدين. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: إننا نشكرك أيها الابن الإله الكلمة لأجل المواهب الأربع التي منحتها لمريم البتول والدتك المحبوبة، أي البتولية بلا عيب، والسلام بلا اضطراب، والولادة بلا دنس ولا فساد، والحكمة الفائقة.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الأبدين. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى

0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: أيتها البتول الكلية القداسة، يا ابنة الآب الأزلي، ووالدة الابن وعروس الروح القدس، نسألك أن تقبلي منا هذه الأكاليل التي قدمناها لك، وأهلنا أن نراك في الفردوس مكللة بالمجد الأبدي.

إلى من قبل الله إلى مدينة في الجليل تسمى ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل اسمه يوسف من بيت داود، واسم العذراء مريم. فلما دخل إليها الملاك قال: السلام عليك يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت: ما عسى أن يكون هذا السلام؟ فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، فإنك قد نلت نعمة عند الله، وها أنت تحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، وهذا سيكون عظيما وابن العلي يدعى عرش داود أبيه، ويملك على آل يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه انقضاء. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لا أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: إن الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، ولذلك فالقدوس المولود منك يدعى ابن الله. وها إن إليصابات نسيبتك قد حبلت هي أيضا بابن في شيخوختها، وهذا الشهر هو السادس لتلك المدعوة عاقرا، لأنه ليس أمر غير ممكن لدى الله. فقالت مريم: ها أنا أمة الرب، فليكن لي بحسب قولك. وانصرف الملاك من عندها.

طوبى لك يا مريم ابنة البائسين، لأنك صرت أما لملك الملوك، ضافر التيجان للسلاطين، واهب المراتب للسادة. أصلك من سبط يهوذا، ومن زرع آل داود عشيرتك. شعبك مجيد، أنت البتول، صرت أما لابن داود. طوبى لك أيتها المباركة، لأنها بك حطت لعنة حواء عن النساء، وبك أوفي عن الجميع دين كتبته الحية على جميع الأجيال. لقد ولدت كنزا تدفق على العالم معونات، بك أشرق النور وابتلع الظلام وزال سلطانه. طوبى لك أيتها الأم المملوءة نعما، إن الأجيال تطوبك. الطوبى العظمى بالصوت العالي لأجل الولد الذي أشرق منك. فالجزائر والأقطار كافة، جميع شعوبها تطوبك. طوبى لك أيتها العفيفة، لأنها بك ومعك حلت طوبى السماء.

يا سيدتي إنني أستغيث بك من أجل كثرة مراحم ابنك، يا سيدتي رديني لأني خرجت من صبائي ولا أخاف لأني بك رجوت. يا مريم أستودع روحي وجسدي في يديك وحياتي كلها إلى آخر يوم من عمري. يفاض علينا شعاع حنوك ونورينا بضياء رحمتك. يا مريم جددي العجائب وابذلي الآيات لنستشعر بمعونة ذراعيك. يا أم إلهنا تشفعي فينا لأنك ولدت خلاص الملائكة والناس. يا مريم اسكبي علينا نعمة من كنوزك وسكني آلامنا بمراحمك. يجوز أمامك مضمون صلواتنا ولا ترذلي صراخ بكائنا. يا سيدتي خلاصنا في يديك وفرحنا الأبدي والمجد السرمدي. يفوز بالنعمة عند الله جميع الذين يدعونك في شدائدهم، يجدون معونة لديه في كل خطر وفي كل أمر صعب وضيق. يا مريم أنت طبيبة لمنسحقي القلوب وتشفيهم بطيب الرأفة.

أيتها البكر مريم والدة إلهنا، يا رجاءنا وعزاءنا، يا من أعطيت لنا أما من يسوع ابنك الوحيد بأكنوم يوحنا الحبيب، وبعد صعوده إلى السماء دبرت البيعة المقدسة كالأم الحنون، ولم تزال في السماء شفيعة لجميع المؤمنين إلى القضاء. هوذا نحن عبيدك الخاطئين قد اخترناك من كل قلوبنا أما حنونة ومدبرة حكيمة وشفيعة، لكي تشملين دائما برأفتك ومعونتك. نسألك إذن يا حنونة، يا أم الرحمة، أن تقبلين في عدد بنيك وتظللين بأجنحة حمايتك، ولكوننا متحققين أن كل من التجأ إليك طالبا النجاة والمعونة يستجاب سريعا، فها نحن متقدمون إليك بقلب متخشع متوجع من جراء كثرة ذنوبنا، ملتمسين منك يا ملجأ التائبين ومجيبة كل من يسألك بإيمان ألا تطردين من قدامك فارغين خائبين، بل احرسين دائما من كل الشرور والأضرار نفسا وجسدا، واستمد لنا العفو من ابنك الوحيد لكي يمنحنا في هذه الحياة الثبات في نعمته وطاعتك، وفي الأخرى السعادة الأبدية. آمين.

في تذكارك أيتها البتول القديسة مريم والدة الله، قربنا الصلوات والطلبات إلى الابن الوحيد الذي منك اتلد، فاطلب إليه أن يهب أولاد البيعة ورعاتها ومدبريها روح الخدمة بنقاوة وقداسة، ويفيد على جميع أجواق بنيها الرحمة والحنان، ويذكر على المذبح السماوي جميع أمواتها المؤمنين. فنرفع المجد والشكر إلى ابنك مخلصنا وإلى أبيه المبارك وروحه الحي القدوس الآن وإلى الأبد.

بالطلبات واستحقاقات مريم العذراء الطوباوية الدائمة بتوليتها ومرميخائيل رئيس الملائكة والطوباوي يوحنا المعمدان والقديسين الرسولين بطرس وبولس وجميع القديسين، يرحمكم الله القادر على كل شيء ويغفر لكم جميع خطاياكم، وسيدنا يسوع المسيح يقودكم إلى الحياة الأبدية. آمين.

كنا معكم مستمعين الأحباء في هذا الأحد الأخير من شهر آذار في وقفة صلاة مريمية، وعلى أمل اللقاء بكم في نشراتنا المقبلة نتمنى لكم أحدا مباركا وأوقاتا طيبة. هنا إذاعة الفاتيكان، المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. تلا قداسة البابا لون 14 ظهر اليوم الأحد 31 من أيار مايو صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس. وألقى الأب الأقدس كلمة قبل الصلاة سلط الضوء فيها على إنجيل اليوم، وتوقف عند الاحتفال بعيد الثالوث الأقدس. استهل قداسة البابا لون 14 كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي ظهر اليوم الأحد، مشيرا إلى أنه مع الاحتفال بعيد العنصر لأسبوع خلا اختتم الزمن الفصحي، ومع الاحتفال اليوم بسر الثالوث الأقدس تقدم لنا إمكانية التأمل في المسيرة التي تم القيام بها انطلاقا من جوهرها، حياة الله التي أعطيت لنا في يسوع المسيح. وهذه الحياة هي شركة ديناميكية لا تنضب، مثمرة وتشملنا، قال البابا لون 14 في كلمته، مضيفا أن الروح القدس قد أفيض في قلوبنا. وأشار إلى أن إنجيل اليوم يقدم لنا نيكوديموس، شخصية بارزة في إسرائيل شعر بانجذاب عميق نحو يسوع، وفي الواقع ذهب إليه ليلا حتى لا يراه أحد. لقد أراد أن يعرف بشكل أفضل هذا المعلم ويطرح عليه الأسئلة، وقد استقبله الرب وأعطى أهمية لما يبحث عنه وفاجأه، مشيرا إلى أن الإنسان حتى وإن كان بالغا يمكنه أن يولد من جديد، وجعله يستشف أن حياة الله قادرة على أن تغير حياته. وأضاف البابا لون 14 يقول: لقد تحدث يسوع إلى نيكوديموس عن الروح القدس وأنار ليله بالحقيقة التي وفي عيد اليوم يتردد صداها في جميع كنائسنا، فإن الله أحب العالم حتى إنه جاد بابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، وأيضا فإن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. في سر الله الآب والابن والروح القدس نحن في بيتنا، كما شعر نيكوديموس بأنه في بيته عند يسوع. أضاف البابا لون 14 يقول في كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي، وأشار إلى أن حياة الله رائعة وجاذبة تمنح السلام لقلبنا الذي غالبا ما يكون قلقا، وتجعلنا نلتقي بالأخوة والأخوات في فرح الروح القدس. إن الثالوث الأقدس يجعلنا نحب كل شيء والجميع، نكتشف أن كل مخلوق خلق من أجل الشركة واللقاء، كما ونفهم أيضا لماذا تؤدي الانقسامات والاستقطابات وازدراء التنوع إلى الدمار والحزن في العالم. وتابع البابا لون 14 كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي لافتا إلى أن نيكوديموس كان عضوا في مجلس رؤساء اليهود، وحين سمع في المجلس كلام ازدراء تجاه يسوع دعا الجميع إلى الإصغاء إليه قبل إدانته.
لقد تلقى من الله من خلال المسيح نفسه روح الشركة الذي يفتح القلب على الحقيقة الجديدة والجديد الحقيقي. ومن لا يقبل هذا الروح يشيخ بسرعة في الحزن ويجد نفسه وحيدا ولا يشعر قلبه بالفرح أبدا. أما اليوم فهو يوم عيد، قال البابا لون 14، عيد الله هو عيدنا. ولذلك كتب القديس بولس إلى أهل كورنثوس: فافرحوا وانقادوا للصلاح والوعظ، وكونوا على رأي واحد وعيشوا بسلام، وإله المحبة والسلام يكون معكم. وفي ختام كلمته قال البابا لون 14: والآن مع صلاة التبشير الملائكي لنتوجه إلى مريم العذراء، فبقولها نعم للمشيئة الإلهية ليسهر أيضا قولنا نعم لمحبة الثالوث الأقدس.

0: بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي ظهر اليوم الأحد 31 من أيار مايو، وشها قداسة البابا لون 14 كلمة استهلها مشيرا إلى أنه خلال هذا الشهر ارتفعت من الكنيسة كلها صلاة جماعية من أجل السلام، ولسيما من خلال صلاة المسبحة الوردية المقدسة، أوكلت الكنيسة إلى شفاعة العذراء مريم الشعوب التي تعاني من الحرب. قال الأب الأقدس في كلمته وأضاف: لتنر الحكمة الإلهية ضمائر أصحاب السلطة ولتوجه القرارات نحو السعي الصادق إلى سلام عادل ودائم.
1: استقبل البابا لون 14 بعد ظهر أمس السبت 30 من أيار مايو جماعة فيلا نازاريت العاملة بشكل خاص في مجال التربية، ورحب الأب الأقدس في بداية كلمته بالجميع، كما وشكر الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان على تعريفه بهذه الجماعة، ثم وجه التحية إلى ممثلي مكونات هذه الجماعة كافة، أي مؤسسة عائلة الناصرة المقدسة ورابطة جماعة دومينيكو تارديني ومؤسسة جماعة دومينيكو تارديني وطلاب معهد فيلا نازاريت. وتحدث البابا عن ضيوفه باعتبارهم شهودا على مسيرة نمت خلالها هذه الجماعة ونضجت انطلاقا من المحبة للإجابة مع مرور الزمن على احتياجات جديدة دائما لتكوين الشباب. ثم أراد قداسة البابا التذكير ببعض الشخصيات الهامة في تاريخ هذه الجماعة، فأشار إلى مؤسسها الكاردينال دومينيكو تارديني، ثم الكاردينال أكيلي سيلفستريني أول من خلفه والذي كان منفذا خصبا للمشروع الأولي، قال البابا. ثم عرب عن الشكر أيضا إلى الكثير من الطلاب السابقين لهذه الجماعة والكثير من الأصدقاء والعائلات الذين قدموا إسهاما ثمينا. عاد بعد ذلك إلى بداية جماعة فيلا نازاريت، فأشار إلى تأسيسها سنة 1946 عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية كأداة للتربية والسلام. وقد أدرك مؤسسها دومينيكو تارديني أنه من أجل تعزيز سلام دائم كان من الضروري تكوين الشباب ليصبحوا قادة في فعل الخير من خلال منحهم أدوات مناسبة لعيش قيم الإنجيل في العائلة والدراسة والترفيه والعمل. ولهذا تبع الأب الأقدس افتتح واقعا تكوينيا واسع الأبعاد ما بين روحية وفكرية وأخلاقية، وذلك لتحقيق هدف خاص، ألا وهو جعل هذه الفرصة ممكنة لمن رغم الموهبة والإرادة الطيبة لا يملكون الإمكانيات اللازمة للدراسة. تحدث البابا لون 14 بعد ذلك عن أن فيلا نازاريت تعمل على تقديم مسيرات تربوية يحفزها استلهام مسيحي وإنساني عميق، وذلك من خلال منهج خاص، ألا وهو السير الجماعي بمرافقة مكونين خبراء ومشاركة الجميع حسب توصيات الدستور الرسولي فرح الحقيقة للبابا فرانسيس حول الجامعات والكليات الكنسية. وتابع الأب الأقدس مسلطا الضوء على عمل الكاردينال سيلفستريني، وقال للحضور إنه يعلم أنه كان معلما وموجها في المسيرات التكوينية لكثيرين من بينهم، وأن تعليمه لا يزال يحفز الكثير من مشاريع الجماعة. وتحدث البابا إلى ضيوفه من جهة أخرى عن البرامج التكوينية للجماعة، فقال إنها تتضمن خطوطا توجيهية للمسيرات الإنسانية والروحية لكل واحد منكم، مشيرا إلى أن هذه البرامج تتأمل في بعض ما وصفها قداسته بأيقونات من الكتاب المقدس مثل غسل يسوع لأرجل التلاميذ ومثل السامري الصالح، تساعد على فهم ما يجب أن يكون أسلوب حياة تلميذ الرب. وأضاف أننا مدعوون لا إلى أن نخدم بل إلى أن نخدم، والتنبه إلى كل من نلتقي بهم على طريقنا لتقديم لفتات محبة ملموسة. هذا وذكر البابا لون 14 بما كتب البابا فرانسيس في الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل، متحدثا عن أننا نتمكن من أن نكون إنسانيين كليا عندما نكون أكثر أنسنا، عندما نجعل الله يقودنا إلى ما هو أبعد من ذواتنا كي نبلغ كياننا الأكثر حقيقة. ووصل الأب الأقدس أن ما ينقذ الإنسان وحسب ما كتب في رسالته العامة الأولى الإنسانية الرائعة، ليس الاكتفاء الذاتي المقوى بل علاقة شريكة تغيرنا. وأضاف أن البشرية اليوم تقف أمام اختيار حاسم، إما أن تبني برج بابل جديداً أو أن تبني المدينة التي يسكنها الله والإنسانية معاً، وحيثما تحفظ كرامة كل إنسان ويعزز العدل وتتحقق الأخوة. وشدد البابا هنا على أن ما وصفهما بأيقونتين من الكتاب المقدس يذكراننا بكيفية العمل للرد على ما يواجهنا من تحديات. ثم أراد البابا لون الرابع عشر تشجيع جانب آخر من عمل هذه الجماعة، ألا وهو الرغبة في جعل فيلا نازاريت بؤرة ومختبرا للفكر المسيحي يساهم فيه تدفق الجهود الفكرية والأخلاقية والاقتصادية لرجال ونساء من أجيال وأوساط مختلفة في التعمق في ونمو ونشر ثقافة تنيرها بشكل أكبر دائما تعاليم الإنجيل. عاد قداسة البابا بعد ذلك إلى النداءات التي سبق ووجهها إلى هذه الجماعة، كل من البابا القديس يوحنا بولس الثاني والبابا بنديكتوس السادس عشر، من أجل نقل هذه المعرفة التي تطهر وتقود إلى ملء أنبل جهود الذكاء والعمل الإنسانيين، محررة إياها من سجن الكبرياء ومنطق الهيمنة، ولتكوين الشباب على شجاعة اتخاذ القرارات في انفتاح على الحوار انطلاقا من المنطق المطهر في بوتقة الإيمان. وأكد البابا لون الرابع عشر آنية هذه النداءات اليوم في زمن لدى الشباب فيه أدوات رائعة للمعرفة والنمو، لكنهم في حاجة إلى النور والإرشاد للجمع بين العقل والروح، بين الإيمان والدراسة والعمل والحياة.
0: وجه قداسة البابا لمون الرابع عشر رسالة فيديو إلى المشاركين في المنتدى الوطني السادس عشر للعائلات الذي عقد يوم أمس السبت 30 أيار مايو في مزار أباريسيدا، وقد نظمته لجنة الحياة والعائلة التابعة لمجلس أساقفة البرازيل الكاثوليك وتمحور حول العائلة. استهل قداسة البابا لون الرابع عشر رسالته محييا المشاركين في المنتدى الوطني السادس عشر للعائلات الذي عقد في مزار أباريسيدا في البرازيل يوم أمس السبت، وذكر بأن الكنيسة تعلم أن العائلة هي الخلية الأولى والأساسية للمجتمع، ولذا ينبغي حمايتها وتعزيزها، مضيفا أنها مدعوة لإعلان محبة الله في عالم اليوم. كما وأشار البابا لمون الرابع عشر في رسالته للمناسبة إلى ضرورة النظر إلى العائلات بواقعية وتعاطف من خلال إدراك المصاعب العديدة التي تعاني منها، الضعف والأزمات والقلق وأوضاع معاناة أخرى عديدة. وأضاف أن كل ذلك يتطلب من الكنيسة والعاملين الرعويين تمييزا حكيما وناضجا. ودعا البابا لون الرابع عشر في رسالته إلى التأمل في مثال عائلة الناصرة المقدسة، مشيرا إلى أن الفضائل الصغيرة والأساسية حيث نشأ يسوع ونمى وتعلم من القديس يوسف ومريم العذراء ينبغي أن تكون مصدر إلهام وقدوة لجميع عائلاتنا. وتابع قداسة البابا لمون الرابع عشر رسالته مذكرا بما كتبه بنديكتوس السادس عشر، مشيرا إلى أن العائلة تقوم برسالة أساسية هي التربية على السلام. وفي ختام رسالته إلى المشاركين في المنتدى الوطني السادس عشر للعائلات الذي عقد في مزار أباريسيدا في البرازيل يوم أمس السبت 30 أيار مايو، ونظمته لجنة الحياة والعائلة التابعة لمجلس أساقفة البرازيل الكاثوليك وتمحور حول العائلة، منح قداسة البابا لمون الرابع عشر الجميع بركته الرسولية.
2: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا: إن الله أحب العالم حتى إنه جاد بابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فإن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. من آمن به لا يدان، ومن لم يؤمن به فقد دين منذ الآن، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. نحتفل اليوم بعيد الثالوث الأقدس الذي يذكرنا بسر الله الواحد والمثلث الأقانيم، الآب والابن والروح القدس. الثالوث هو شركة الأقانيم الإلهية، وهذه الشركة هي حياة الله، سر محبة الله الحي. ويسوع هو الذي أظهر لنا هذا السر، والذي حدثنا عن الله كأب، وحدثنا عن الروح القدس، وحدثنا عن ذاته كابن الله، مظهرا لنا هكذا هذا السر. وعندما قام من الموت أرسل تلاميذه ليبشروا جميع الأمم، وقال لهم أن يعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. هذه الوصية أوكلها المسيح في كل زمن للكنيسة التي ورثت من الرسل الوصية الإرسالية، ويوجهها لكل فرد منا نحن الذين ننتمي إلى جماعته بقوة المعمودية. لذلك فإن احتفال اليوم الليتورجي، وإذ يجعلنا نتأمل السر العظيم الذي أخذنا منه وإليه نسير، يجدد لنا رسالة عيش الشركة مع الله ومع بعضنا البعض على مثال شركة الله. نحن مدعوون لنعيش مع الآخرين من أجل الآخرين وفي الآخرين، وهذا الأمر يعني قبول جمال الإنجيل والشهادة له، عيش المحبة المتبادلة تجاه الجميع ومشاركتهم الأفراح والآلام، تعلم طلب المغفرة ومنحها محترمين المواهب المتعددة تحت إرشاد الرعاة. بمعنى آخر، لقد أوكلت إلينا مهمة بناء جماعات كنسية تكون على الدوام أكثر من عائلة، قادرة على إظهار بهاء الثالوث والبشارة ليس بالكلمات فقط، وإنما بقوة محبة الله التي تقيم فينا. إن الثالوث هو أيضا الهدف الذي يطوق إليه حجنا الأرضي. إن مسيرة الحياة المسيحية في الواقع هي مسيرة ثالوثية في جوهرها، فالروح القدس يرشدنا إلى المعرفة الكاملة لتعاليم المسيح، ويذكرنا بكل ما علمنا إياه يسوع. ويسوع بدوره قد جاء إلى العالم ليعرفنا على الآب ويقودنا إليه ويصالحنا معه. وبالتالي فإن كل شيء في الحياة المسيحية يدور حول السر الثالوثي، ويتحقق في صدد هذا السر اللامتناهي. لنسعى إذن ونحافظ على أسلوب حياة سامي، متذكرين على الدوام الذي من أجله نعيش ونعمل ونجاهد ونتألم، والمكافأة الكبيرة التي دعينا لنوالها. هذا السر يعانق حياتنا بأسرها وكياننا المسيحي بأكامله، ونتذكره في كل مرة نرسم إشارة الصليب باسم الآب والابن والروح القدس. نوكل أنفسنا إلى العذراء مريم، هي التي أكثر من أي خليقة أخرى قد عرفت وعبدت وأحبت سر الثالوث الأقدس، لكي تقودنا بيدنا وتساعدنا لنرى في أحداث العالم علامات حضور الله الآب والابن والروح القدس، ولتنل لنا نعمة أن نحب الرب يسوع من كل قلبنا لنسير نحو رؤية الثالوث، هدف رائع تطوق إليه حياتنا، كما ونطلب منها أن تساعد الكنيسة لتكون سر شركة وتكون على الدوام كنيسة جماعة مضيافة، حيث يمكن لكل إنسان ولا سيما الفقير والمهمش أن يجد الاستقبال ويشعر بأنه ابن الله المحبوب.

0: عين المطران كورادو لوريفيشي مؤخرا رئيسا للجنة الأسقفية للهجرات التابعة لمجلس أساقفة إيطاليا ولمؤسسة ميغرانتس ليحل محل المطران جان كارلو بيريغو. يعتبر المطران لوريفيشي الذي يشغل منصب رئيس أساقفة باليرمو في صقلية منذ العام 2015 يعتبر من الشخصيات الكنسية المعروفة بدفاعها عن المهاجرين وحقوق الإنسان، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تشهد باستمرار موجات هجرة كبيرة. ويرى سيادته أن البحر المتوسط يجب ألا يتحول إلى مقبرة جماعية للمهاجرين، بل ينبغي أن يكون فضاء للتبادل الثقافي والتعايش بين الشعوب. وقد عبر عن أسفه للسياسات الأوروبية والإيطالية التي أدت إلى تزايد عمليات الطرد وإغلاق الحدود أمام الأشخاص الفارين من الحروب والفقر والاضطهاد كما قال. وأكد سيادته أن المهاجرين لا يمكن إعادتهم إلى أماكن المعاناة أو تجاهل مأساتهم الإنسانية، بل يجب استقبالهم واحترام كرامتهم الإنسانية. كما شدد الأسقف الإيطالي على أهمية حماية حق الإنسان في التنقل والهجرة، منتقدا التوجه المتزايد نحو بناء الجدران وتشديد الحدود، الأمر الذي يؤدي إلى إذلال البشر واستعبادهم. ويرى سيادته أن العالم اليوم لم يعد يفكر بمنطق البيت المشترك، بل أصبح يركز على العزل والخوف من الآخر، وهو ما يتعارض مع قيم التضامن والأخوة الإنسانية. هذا واستشهد المطران لوريفيشي بتعليم الكنيسة الكاثوليكية في هذا السياق، مؤكدا أن الأشخاص المهمشين والمرفوضين في المجتمع يجب أن يصبحوا أساسا لبناء عالم أكثر عدلا وإنسانية، وأن مستقبل البشرية يعتمد على قيم الاستقبال والتضامن والتعاون بين الشعوب كافة. تشهد نيجيريا في الفترة الأخيرة تصاعدا خطيرا في أعمال العنف وانعدام الأمن، حيث يعيش السكان في حالة خوف مستمرة من القتل والخطف وحرق المنازل. ويؤكد الأب أغوستين غادو مدير الإكليريكية الصغرى في ولاية كادونا بشمال وسط البلاد، يؤكد أن العنف أصبح واقعا يوميا مأساويا يطال جميع مناطق الدولة من الشمال إلى الجنوب. وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تعرضت الجماعات المسيحية في منطقة كورمين دانغانا بولاية كادونا، تعرضت لهجمات متكررة أسفرت عن مقتل 9 أشخاص واختطاف 25 آخرين بهدف طلب الفدية. كما شهدت ولايات نيجيرية أخرى مثل كوارا وإيكيتي هجمات نفذتها جماعات مسلحة استهدفت مراكز الشرطة وتجمعات دينية وأسفرت عن سقوط أعداد من القتلى واختطاف الأشخاص. هذا ويشير الأب غادو إلى أن الكنيسة المسيحية أصبحت من أكثر الجهات تضررا، حيث أحرقت كنائس ودمرت قرى ذات أغلبية مسيحية، واضطر العديد من السكان إلى النزوح نحو مخيمات مؤقتة. كما أصبحت بعض الرعايا الكنسية غير قابلة للوصول بسبب سيطرة الجماعات المسلحة، ما صعب تقديم الخدمات الدينية والإنسانية للسكان. بيد أن الأزمة بحسب الأب غادو لا تقتصر على المسيحيين وحسب، إذ أن الجماعات الإرهابية تستهدف المسلمين أيضا، خاصة في الولايات ذات الأغلبية المسلمة شمال شرق البلاد. وأوضح أن هدف هذه الجماعات ليس دينيا بالدرجة الأولى، بل تحقيق مكاسب مالية من خلال عمليات الخطف وطلب الفدية. ويرى الكاهن النيجيري أن تفاقم الأزمة يعود إلى ضعف الدولة وعدم قدرة السلطات على فرض الأمن في المناطق الريفية والنائية، إضافة إلى غياب القوات الأمنية عن مناطق واسعة أصبحت غير خاضعة للحكم، ما جعلها بيئة خصبة لنشاط الجماعات المسلحة والإرهابية.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. تلا قداسة البابا ليون الرابع عشر ظهر اليوم الأحد 31 من أيار مايو صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس. وألقى الأب الأقدس كلمة قبل الصلاة سلط الضوء فيها على إنجيل اليوم، وتوقف عند الاحتفال بعيد الثالوث الأقدس. استهل قداسة البابا ليون الرابع عشر كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي ظهر اليوم الأحد، مشيرا إلى أنه مع الاحتفال بعيد العنصر لأسبوع خلا اختتم الزمن الفصحي، ومع الاحتفال اليوم بسر الثالوث الأقداس تقدم لنا إمكانية التأمل في المسيرة التي تم القيام بها انطلاقا من جوهرها، حياة الله التي أعطيت لنا في يسوع المسيح. وهذه الحياة هي شركة ديناميكية لا تنضب، مثمرة وتشملنا، قال البابا ليون الرابع عشر في كلمته، مضيفا أن الروح القدس قد أفيض في قلوبنا. وأشار إلى أن إنجيل اليوم يقدم لنا نيكوديموس، شخصية بارزة في إسرائيل شعر بانجذاب عميق نحو يسوع، وفي الواقع ذهب إليه ليلا حتى لا يراه أحد. لقد أراد أن يعرف بشكل أفضل هذا المعلم ويطرح عليه الأسئلة، وقد استقبله الرب وأعطى أهمية لما يبحث عنه وفاجأه، مشيرا إلى أن الإنسان حتى وإن كان بالغا يمكنه أن يولد من جديد، وجعله يستشف أن حياة الله قادرة على أن تغير حياته. وأضاف البابا ليون الرابع عشر يقول: لقد تحدث يسوع إلى نيكوديموس عن الروح القدس وأنار ليله بالحقيقة التي وفي عيد اليوم يتردد صداها في جميع كنائسنا، فإن الله أحب العالم حتى أنه جاد بابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، وأيضا فأن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. في سر الله الآب والابن والروح القدس نحن في بيتنا، كما شعر نيكوديموس بأنه في بيته عند يسوع. أضاف البابا ليون الرابع عشر يقول في كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي، وأشار إلى أن حياة الله رائعة وجاذبة تمنح السلام لقلبنا الذي غالبا ما يكون قلقا، وتجعلنا نلتقي بالأخوة والأخوات في فرح الروح القدس. إن الثالوث الأقدس يجعلنا نحب كل شيء والجميع، نكتشف أن كل مخلوق خلق من أجل الشركة واللقاء، كما ونفهم أيضا لماذا تؤدي الانقسامات والاستقطابات وازدراء التنوع إلى الدمار والحزن في العالم. وتابع البابا ليون الرابع عشر كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي لافتا إلى أن نيكوديموس كان عضوا في مجلس رؤساء اليهود، وحين سمع في المجلس كلام ازدراء تجاه يسوع دعا الجميع إلى الإصغاء إليه قبل إدانته.
لقد تلقى من الله من خلال المسيح نفسه روح الشركة الذي يفتح القلب على الحقيقة الجديدة والجديد الحقيقي. ومن لا يقبل هذا الروح يشيخ بسرعة في الحزن ويجد نفسه وحيدا ولا يشعر قلبه بالفرح أبدا. أما اليوم فهو يوم عيد، قال البابا لون الرابع عشر، عيد الله هو عيدنا. ولذلك كتب القديس بولس إلى أهل كورنثوس: فافرحوا وانقادوا للصلاح والوعظ، وكونوا على رأي واحد وعيشوا بسلام، وإله المحبة والسلام يكون معكم. وفي ختام كلمته قال البابا لون الرابع عشر: والآن مع صلاة التبشير الملائكي لنتوجه إلى مريم العذراء، فبقولها نعم للمشيئة الإلهية ليسهر أيضا قولنا نعم لمحبة الثالوث الأقدس.

0: بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي ظهر اليوم الأحد 31 من أيار مايو، وشه قداسة البابا لون 14 كلمة استهلها مشيرا إلى أنه خلال هذا الشهر ارتفعت من الكنيسة كلها صلاة جماعية من أجل السلام، ولسيما من خلال صلاة المسبحة الوردية المقدسة. أوكلت الكنيسة إلى شفاعة العذراء مريم الشعوب التي تعاني من الحرب، قال الأب الأقدس في كلمته وأضاف: لتنر الحكمة الإلهية ضمائر أصحاب السلطة ولتوجه القرارات نحو السعي الصادق إلى سلام عادل ودائم.
1: استقبل البابا لون 14 بعد ظهر أمس السبت 30 من أيار مايو جماعة فيلا نازاريت العاملة بشكل خاص في مجال التربية، ورحب الأب الأقدس في بداية كلمته بالجميع، كما وشكر الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان على تعريفه بهذه الجماعة، ثم وجه التحية إلى ممثلي مكونات هذه الجماعة كافة، أي مؤسسة عائلة الناصرة المقدسة ورابطة جماعة دومينيكو تارديني ومؤسسة جماعة دومينيكو تارديني وطلاب معهد فيلا نازاريت. وتحدث البابا عن ضيوفه باعتبارهم شهودا على مسيرة نمت خلالها هذه الجماعة ونضجت انطلاقا من المحبة للإجابة مع مرور الزمن على احتياجات جديدة دائما لتكوين الشباب. ثم أراد قداسة البابا التذكير ببعض الشخصيات الهامة في تاريخ هذه الجماعة، فأشار إلى مؤسسها الكاردينال دومينيكو تارديني، ثم الكاردينال أكيلي سيلفستريني أول من خلفه والذي كان منفذا خصبا للمشروع الأولي، قال البابا. ثم عرب عن الشكر أيضا إلى الكثير من الطلاب السابقين لهذه الجماعة والكثير من الأصدقاء والعائلات الذين قدموا إسهاما ثمينا. عاد بعد ذلك إلى بداية جماعة فيلا نازاريت، فأشار إلى تأسيسها سنة 1946 عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية كأداة للتربية والسلام. وقد أدرك مؤسسها دومينيكو تارديني أنه من أجل تعزيز سلام دائم كان من الضروري تكوين الشباب ليصبحوا قادة في فعل الخير من خلال منحهم أدوات مناسبة لعيش قيم الإنجيل في العائلة والدراسة والترفيه والعمل. ولهذا تبع الأب الأقدس افتتح واقعا تكوينيا واسع الأبعاد ما بين روحية وفكرية وأخلاقية، وذلك لتحقيق هدف خاص، ألا وهو جعل هذه الفرصة ممكنة لمن رغم الموهبة والإرادة الطيبة لا يملكون الإمكانيات اللازمة للدراسة. تحدث البابا لون 14 بعد ذلك عن أن فيلا نازاريت تعمل على تقديم مسيرات تربوية يحفزها استلهام مسيحي وإنساني عميق، وذلك من خلال منهج خاص، ألا وهو السير الجماعي بمرافقة مكونين خبراء ومشاركة الجميع حسب توصيات الدستور الرسولي فرح الحقيقة للبابا فرانسيس حول الجامعات والكليات الكنسية. وتابع الأب الأقدس مسلطا الضوء على عمل الكاردينال سيلفستريني، وقال للحضور إنه يعلم أنه كان معلما وموجها في المسيرات التكوينية لكثيرين من بينهم، وأن تعليمه لا يزال يحفز الكثير من مشاريع الجماعة. وتحدث البابا إلى ضيوفه من جهة أخرى عن البرامج التكوينية للجماعة، فقال إنها تتضمن خطوطا توجيهية للمسيرات الإنسانية والروحية لكل واحد منكم، مشيرا إلى أن هذه البرامج تتأمل في بعض ما وصفها قداسته بأيقونات من الكتاب المقدس مثل غسل يسوع لأرجل التلاميذ ومثل السامري الصالح، تساعد على فهم ما يجب أن يكون أسلوب حياة تلميذ الرب. وأضاف أننا مدعوون لا إلى أن نخدم بل إلى أن نخدم، والتنبه إلى كل من نلتقي بهم على طريقنا لتقديم لفتات محبة ملموسة. هذا وذكر البابا لون 14 بما كتب البابا فرانسيس في الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل، متحدثا عن أننا نتمكن من أن نكون إنسانيين كليا عندما نكون أكثر أنسنة، عندما نجعل الله يقودنا إلى ما هو أبعد من ذواتنا كي نبلغ كياننا الأكثر حقيقة. ووصل الأب الأقدس أن ما ينقذ الإنسان وحسب ما كتب في رسالته العامة الأولى الإنسانية الرائعة، ليس الاكتفاء الذاتي المقوى بل علاقة شريكة تغيرنا. وأضاف أن البشرية اليوم تقف أمام اختيار حاسم، إما أن تبني برج بابل جديدا أو أن تبني المدينة التي يسكنها الله والإنسانية معا، وحيثما تحفظ كرامة كل إنسان ويعزز العدل وتتحقق الأخوة. وشدد البابا هنا على أن ما وصفهما بأيقونتين من الكتاب المقدس يذكراننا بكيفية العمل للرد على ما يواجهنا من تحديات. ثم أراد البابا لون الرابع عشر تشجيع جانب آخر من عمل هذه الجماعة، ألا وهو الرغبة في جعل فيلا نازاريت بؤرة ومختبرا للفكر المسيحي يساهم فيه تدفق الجهود الفكرية والأخلاقية والاقتصادية لرجال ونساء من أجيال وأوساط مختلفة في التعمق في ونمو ونشر ثقافة تنيرها بشكل أكبر دائما تعاليم الإنجيل. عاد قداسة البابا بعد ذلك إلى النداءات التي سبق ووجهها إلى هذه الجماعة، كل من البابا القديس يوحنا بولس الثاني والبابا بنديكتوس السادس عشر، من أجل نقل هذه المعرفة التي تطهر وتقود إلى ملء أنبل جهود الذكاء والعمل الإنسانيين، محررة إياها من سجن الكبرياء ومنطق الهيمنة، ولتكوين الشباب على شجاعة اتخاذ القرارات في انفتاح على الحوار انطلاقا من المنطق المطهر في بوتقة الإيمان. وأكد البابا لون الرابع عشر آنية هذه النداءات اليوم في زمن لدى الشباب فيه أدوات رائعة للمعرفة والنمو، لكنهم في حاجة إلى النور والإرشاد للجمع بين العقل والروح، بين الإيمان والدراسة والعمل والحياة.
2: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا: إن الله أحب العالم حتى إنه جاد بابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فإن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. من آمن به لا يدان، ومن لم يؤمن به فقد دين منذ الآن، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. نحتفل اليوم بعيد الثالوث الأقدس الذي يذكرنا بسر الله الواحد والمثلث الأقانيم، الآب والابن والروح القدس. الثالوث هو شركة الأقانيم الإلهية، وهذه الشركة هي حياة الله، سر محبة الله الحي. ويسوع هو الذي أظهر لنا هذا السر، هو الذي حدثنا عن الله كأب، وحدثنا عن الروح القدس، وحدثنا عن ذاته كابن الله، مظهرا لنا هكذا هذا السر. وعندما قام من الموت أرسل تلاميذه ليبشروا جميع الأمم، وقال لهم أن يعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. هذه الوصية أوكلها المسيح في كل زمن للكنيسة التي ورثت من الرسل الوصية الإرسالية، ويوجهها لكل فرد منا نحن الذين ننتمي إلى جماعته بقوة المعمودية. لذلك فإن احتفال اليوم الليتورجي، وإذ يجعلنا نتأمل السر العظيم الذي أخذنا منه وإليه نسير، يجدد لنا رسالة عيش الشركة مع الله ومع بعضنا البعض على مثال شركة الله. نحن مدعوون لنعيش مع الآخرين من أجل الآخرين وفي الآخرين، وهذا الأمر يعني قبول جمال الإنجيل والشهادة له، عيش المحبة المتبادلة تجاه الجميع ومشاركتهم الأفراح والآلام، تعلم طلب المغفرة ومنحها، محترمين المواهب المتعددة تحت إرشاد الرعاة. بمعنى آخر، لقد أوكلت إلينا مهمة بناء جماعات كنسية تكون على الدوام أكثر من عائلة، قادرة على إظهار بهاء الثالوث والبشارة، ليس بالكلمات فقط وإنما بقوة محبة الله التي تقيم فينا. إن الثالوث هو أيضا الهدف الذي يطوق إليه حجنا الأرضي. إن مسيرة الحياة المسيحية في الواقع هي مسيرة ثالوثية في جوهرها، فالروح القدس يرشدنا إلى المعرفة الكاملة لتعاليم المسيح، ويذكرنا بكل ما علمنا إياه يسوع. ويسوع بدوره قد جاء إلى العالم ليعرفنا على الآب ويقودنا إليه ويصالحنا معه. وبالتالي فإن كل شيء في الحياة المسيحية يدور حول السر الثالوثي، ويتحقق في صدد هذا السر اللامتناهي. لنسعى إذن ونحافظ على أسلوب حياة سامي، متذكرين على الدوام الذي من أجله نعيش ونعمل ونشاهد ونتألم، والمكافأة الكبيرة التي دعينا لنوالها. هذا السر يعانق حياتنا بأسرها وكياننا المسيحي بأكامله، ونتذكره في كل مرة نرسم إشارة الصليب باسم الآب والابن والروح القدس. نوكل أنفسنا إلى العذراء مريم، هي التي أكثر من أي خليقة أخرى قد عرفت وعبدت وأحبت سر الثالوث الأقدس، لكي تقودنا بيدنا وتساعدنا لنرى في أحداث العالم علامات حضور الله الآب والابن والروح القدس، ولتنل لنا نعمة أن نحب الرب يسوع من كل قلبنا لنسير نحو رؤية الثالوث، هدف رائع تطوق إليه حياتنا، كما ونطلب منها أن تساعد الكنيسة لتكون سر شركة وتكون على الدوام كنيسة جماعة مضيافة، حيث يمكن لكل إنسان ولا سيما الفقير والمهمش أن يجد الاستقبال ويشعر بأنه ابن الله المحبوب.

بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.